0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس عربيكس دي arabische Sendung auf Radio X.
3: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
4: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. الليلة هنذيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.

عليه ما بين امشي ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.